ولا واحد عمره 300 مليار ولا واحد عمره 300 مليار معنا تنسيق المي فوق. قال لا هي انت معك شهور، انت لك شهور، فانت لك 3 اربع. انا ما عملت شهور، قال لي بس انت لك شهور والسياره عامل هي شهور وكل نمط سياره، بس هذول ما عرفت.

0: هاي المي احنا بنجيبها لهذول المزارعين. المزارعين بيستهلكوا مي يعني كل واحد حسب الكمية الأشخاص الموجودين عنده. في ناس بدهم كل يومين نكلة، في ناس كل ثلاث نكلة، في ناس كل أسبوع نكلة، في ناس كل يوم نكلة. هسا إحنا صار عنا مشاكل في البوابة هاي وفي المية من الأحداث جاي ومن أول. بكينا كل يوم مطلوب منا خمس نكلات تنكفي المنطقة. اليوم نقدر نجيب بس نكلتين. النكلتين مكفينش لكل الناس. أمرار نكسب النكلة بين ناس بين بيتين بين ثلاث عساس إن نمشي الوضع. فبدنا ياكم تساعدونا في البوابة في الوقت. الوقت غير كافي للمية إنه نطلع كل يوم خمس نكلات. يعني هاي اليوم أنا جيت على الخمس ونص فتت في هاي النكلة وخلاص بقدرش أرجع كمان نكلة. الظهر برجع كمان نكلة، يعني كل يوم بنكلتين. فبقضي وقت كثير مشان نكلتين، يعني كل النهار السيارة محجوزة كل النهار مشان نكلتين. هاي مشكلة. شفت كيف؟ هاي بالنسبة للمي. فبدنا يعني كيف صار كمان من ناحية مادية، من ناحية مصاري، من ناحية مادية صارت تكلف المزارع النكل كثير. يعني أنا لما كل النهار بحجز السيارة هاي على نكلتين، يعني لو بدأخذ 300 شيكل عن نكلة بكفينش السيارة وبكفينش أنا معطل حالي. فهاي صار يعني كيف تكلفة مادية كثيرة على المزارع. بس أول كنا نجيب له إياها حدود 200 يعني ألطف، اليوم حدود 300. يعني هاي مشكلة برضو كبيرة.
1: بعدين المي ما بتنمنع لا في الدين الإسلامي ولا عند اليهودي ولا في الكون العربي. المي تنمنعش على أي مخلوق. يعني يهودي يجي هسه كل بده يشرب بقول له يشرب، وهو كمان نفس الإشي. يعني زي حيوانات المي ما بتنمنع عن الناس من مرة، فهم بيضغطوا على الناس يمنعوا المي شان يخلوا المناطق وهجروا المناطق. هاي أهم نقطة.
0: تعطاشوف السيارة برضه؟
2: أيوة صوف.
1: سوق حمود، سوق لغة، سوق. طلعن كل، طلعن كل سوق فوق حمودي. عن ال. يش أدمام مليح. نزان. يش مايم أدمام مليح مايم. الحمد لله. الحمد لله. جنبني جنبني حموده. يعني بقول هيش فيدي بخش في مي كثير. من شبوع بوت سكاها لهون ما بنعرفش نمشي من مره.
3: عندكم
1: إسرائيل
0: حنفية
1: ولا مرة حنفية. أو خطمي ولا مرة. إسرائيل هذا ما إسرائيل ما بتعمله هذا.
0: شو شاي
1: إسرائيل ما بتعمله
0: أصلاً. تمشي أنا هون
1: أصلاً. إسرائيل ما بقولكم يعني هسه سكرت البوابة بدها تضايق أصحاب الغنم أخرى شوي إشان ما ظلش حدا هون. مش يعني إسرائيل بدها تسعى لا ربدي. في 2008 و2010 أجي شداد العتيني مسؤول المي في السلطة في الحديدية، وقعدوا هو بسكر وقعدوا مع جهة إسرائيلية للمكاروت وقالوا لهم يحطوا لكم فتحة في الحديدية وبدريش. طلبوا 200 كوب أو 180 كوب في اليوم للمزارعين واتفقوا ردوا بطلوا ردوا صاروا يقولوا السلطة بدهاش تعطيكم مي.

احنا كنا ساكنين بعد الحديدية في 1994 جينا هون. طبعا الجيش رحلنا من هناك، هدموا البيوت كلها، ما بكى في لا ما حداش بكى يعرفنا، هدموا البيوت واخذوا البيوت كلهم صادروهن، قعدنا بلا اشي فجينا هون. فهسه هون ساكنين من 2000 يعني 2001، يعني احنا بجوز 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 60 سنة هون عايش. احنا صغار يعني صار لنا 30 سنة 25 سنة 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 50 سنة هون عايش المنطقة هاي. هسه من 30 عيلة فيش الا 4 عيال. 2014 طبعا بيعرفوا اجوا هدمونا الجيش هون وكل المنطقة. ما ضلش الا من 30 عيلة الا 4 عيال. هسه هم بحاولوا يضغطوا على 4 عيال اللي يرحلوا. انا بجوز ادبر حالي اروح اجيب لي برميل مي من عند جار، بس الغنم ما بتعرف تقعد من دون عطش. ده حيوان، حيوان هذا حرام. وفي شهر 5 و6 كل راس غنم يعني بجوز بده 20-30 لتر مي في اليوم، كل راس من 25-30 لتر. طيب لما يبقى فيش ولا نقطة مي عندي، منين بدهم يشربوا؟ وبوك الحب والدنيا حامي، درجة الحرارة بتوصل 40 و35 و40 هون، يعني مشكلة.

0: We are standing now on the road going to the west, going to a village called Atuf. In Atuf there is a source of water in which the shepherds are bringing water to their flocks. That's it. So we are standing at the blockade of this road, which is open again twice a day for about two and a half hours each time. And the tanker of the water and also shepherds with tractors and tanks of water are going to bring water for the flocks and for the family, for the living basically. And they need this water for surviving. And this this blockade basically is many times, even in the hours that it's supposed to be open, is closed. So there are soldiers here, Israeli soldiers, of course, and they stop, let's say, a shepherd with a tractor and a tank is coming to, it's about 3 kub that he's collecting, is coming, and they might not let him pass through, or they will ask for his papers. And even if they let him through on the way back, when he comes after filling the water, they might stop him again. Sometimes shepherds are standing here for 4 hours, 5 hours, and then they try to go around, which take them hours and hours to find a roundabout way. We must understand that that's their only source of water. If they don't bring water, there is no water. No water for the sheep, and no water for the people. No, like it's a surviving matter. No access to water.
1: انتي تركته مع التانك لونه اخضر
2: ايوه اوكي نيجي لعندك مي بروح انا اعبي تانك المي مثلا بروح انا اعبي هسه بجوز انا ارجع على الساعه 2 او على الساعه 3 او بجوز ارجع ابو ما ارجعش بسكروا البوابه وبخلوك محجوز هان يعني انا امبارح اول امبارح عبيت تنك المي دخلت الساعة 11:30 عبيت تنك المي ورجعت قبل الميعاد يمكن بنص ساعة قبل ما يسكروا بنص ساعة
1: أوكي.
2: نادى علي أجيت عليه قال لي جيب الهوية عطيت الهوية بقول لي أنت فيش إلك اسم على البوابة ممنوع تدخل طب أنا في عندي غنم وفي عندي أولاد بدهم يشربوا الغنم بدها تشرب مي أنت بتقدر تعيش بلا مي تقدر تعيش بلا مي؟ تقدرش يعني بجوز تصبر بدون أكل بس بدون مي تقدرش هسا رجعني قديش حاولت معاه وأترجى فيه عمي بدي أمرك بدي أروح أنا على البيت في عندي شغل قال لي ممنوع أسور في اسم في رقم هوية أنا بتمرك فيش ممنوع رجعني رجعت عليه كمان مرة على الفاضي هسا رجعت التراكتر قلت دروح أنا في عندي أولاد وفي عندي غنم في عندي شغل بدي أروح برجلي مشي غضبني على الشارع هناك يعني وكأني جاي من الأردن على الحدود يعني مسكني هذا مش شغل مش حياة هذه المهم جابني ووقفني وربطني من إيدي وغمغم على عيني حوالي ساعتين هان من الساعة 5 يمكن للساعة 9 وأنا على الشارع واقف مرة أقعد ومرة أقف لأنه أنا في عندي مشكلة في رجلي أنا مركب بلاتين بلاستيك يعني في عندي مشكلة لا بقدر أقعد ولا بقدر أظل واقف والدنيا برد ساقعة وهم قاعدين في السيارة وبتضحوك وبتمسخروا يعني شغل إذلال يعني مهزلي بتمسخروا وقاعدين بضحكوا علي الساعة 9 بعد الساعة 9 ركبوني من هان وين ودوني على معسكر لمزوقح الدنيا برد
1: في السيارة
2: تعيدتهم الدنيا برد سقع موت. شو سوى؟ شغل المزقان تاع السيارة بدل ما شغل دفاية أو ما يشغلش ولا إشي، شغل المزقان. دخلونا على المعسكر، قعدوني في السيارة ما نزلونيش حوالي ثلث ساعة. ردوا نزلوني على المعسكر تبع صمرة، تعرفيه العند مكحول
1: تحت.
2: ردوا جابوني هان، وقفوني كمان ساعتين، كمان ساعتين وقفوني هان في البرد. ويضحوا ساقعة الدنيا. شو هانا بريت السيارة، هم قاعدين في السيارة ومسكرين كل شيء وقاعدين في السيارة ومشغلين الدفاية وبالضحوك وبوكلوا وبشربوا، ولا عندهم ولا عند بالهم. طيب هسا قال لي اطلع. وين؟ قال لي اطلع، ممنوع تحكي، ممنوع، كل ما تحكي يمكن يقول لك اسكت اسكت شكت. مش حياة هذا. هسا طلعوني في السيارة. وين ودوني؟ ودوني على مخصومة يسير، ودوني على مخصومة يسير. برضو العملية يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنا في السيارة. طلع علي واحد هيك بقول لي توكل، قلت له بدي شوكل. ماي؟ قلت له ولا ماي. المهم رجعوني من هناك، قول الساعة يمكن صارت 12:30 12. وين نزلوني؟ نزلوني على مخصوم الحمراء، نزلوني على مخصوم الحمراء. قعدت على مخصوم الحمراء يمكن بيجي ربع ساعة، وآخر إشي بقوا مخدين الهوية ومخدين التلفون معاهم، ممنوع ترد على التلفون، كله بقى محجوز. بعد ربع ساعة ثلث ساعة أعطاني الهوية والتلفون، قال لي يلا روح. قلت له وين أروح؟ قال لي روح وين ما تروح. قلت له تروع على البيت؟ قال لي فيش تروع على البيت، روح. طلعني فوق المخصوم، ما دخلني، طلعني جوا. والتراكتر والمي قاعدين هان، قاعدين يومين. بارح رجعت في نفس الميعاد الساعة 2:30 1:30، بقولش فاتحين الساعة، بستنى هناك. أنا أجوا على الميعاد فتحوا، وبقول لي لما نادى علي وأجيك شاف الهوية له، بقول لي أنت مش مبارح أنا رجعتك؟ قلت بدي أروح أنا، قلت بدي أروح. قال لي أسور ممنوع. أخذ الهوية، قال لي أنت بدك تقعد هان كمان 10 ساعات.
1: وهو نفس
2: نفس الجنود، هم نفسهم، وقاعدين ومبسوطين وبضحكوا. هسا قلت له يا عمي في واحد بفهم عبراني، قال قلت له يا عمي أعطيني الهوية خلص، بديش أنا أدخل، بدي أنا أرجع، بدي أروح ألف وأروح. قال لي من وين؟ قلت له بدي أروح، بدي أرجع خلاص، بديش تدخلني، بدي أرجع. أنا بدي أروح أودي مية لأولادي ولا غنمي، فيش مي اللي هن يومين بلا مي، منين اشرب مي يعني انا؟ المهم بعد جدال يعني واحد من العمال بفهم عبراني فهمه، قال له يا عمي بده ياخذ هويته، بده شيء، بده يرجع خلاص. اعطاني الهويه، رجعت من هان على طمون
1: في التراكتور،
2: في التراكتور على طمون وعلى الفارعه وعلى بيت حسن، ونزلت على مخصوم الحمراء. فيش طريق، يا إما من البوابة من هان، يا إما على مخصوم الحمراء، يا إما بتروح تلف على التيسير، غيره فيش. حياة مش حياة هذا.
3: يعني كل يوم كنا نجيب 3 نقلات أو 4 على التراكتور، وأبوي كان عنده غنم أكثر من هيك، يعني بدل 100 بقى عنده يمكن 500. هو باع حنم مش بسبب هذا الشغل، لأنه كبر في العمر وبدها مصاريف أكثر.

0: لأنه البير ارتفاعه ارتفاع يمكن 8 متر أو أكثر.
1: 8 متر؟
0: آه كبير كبير كبير.
2: بديش أخرى مرة. استني استني شوي.

0: Bitte.
1: ما هذه جابهم خط من عندي الحديدية من عندي ربع مسكر ومن غاد شايفي مدوا خط أجت اليهود قطعوا الخط يعني قطعوا مرة
2: بس هالخاتم
1: إحنا ما إحنا هان ما جا علينا خط
2: لا مش هان لأبو ساكر
1: أجا من عندي من عند العنب الفطيح من عند آخر العنب من غاد بس ما طولش حد بلا يعني ما سمدوا قطعوا الخط اليهود ما وصل يعني أعتقد ما وصل قطعوه احنا هناك كيف في زراعه يعني زراعه مي زراعه نشرب مي احنا ما نعتبر نحط في البرامي الفلانيك ونشرب بس ما فيش هذه زراعه زرعنا ما في زراعه
3: ما بتقدر تعمل اي شيء صعب يعني صعب بدون مي بتعرف تعمل شاي تغسلي تنزلي تعمل كله بده مي كل شغل بده مي
4: خط المي حد يجيلها وطح لنا اياه
1: هذا طلبنا منهم هذا السنه احنا بنشد الارض هاي وخرب يعني كل شك في 10 20 30 دلم شك في شك في يعني بجوز جزء 7 8 دلمات هذه بحشد في معها دلم جينا الوقاف انا كنت يعني جاء الوقاف المكاول كنت مدينا مي من هان كان بنسال المعلم يعني اذا وافق من هطلب لكم ما سووا يعني ما سووا لنا استلمنا منهم والله يسوون مي كان مدينا بربيش يعني مي كنا طلبنا اشياء قال لي بدك العويض احنا بنعطيك بس بدك توقع لنا عليه انت ضمن كنت من ما اقدرش اعمل ما ليش صبر ما يوقعوا لنا ما كملوا بدي يعطيك تعويض يعني وتوقع انك توقع لنا
4: عندي باقي انتو
1: ما بدي يعني
4: توقع تبيع الارض
1: لا ما
2: بدهم انه يبيعوا له
4: يعني انت يوقع خذ مصاري يعني شو الارض مش لك يعني خلاص انت
2: بس ماي ما بيعطوكم
4: المي بالبعته خذ مي وكع
1: ما تناش مي وجهه قالك ما بعطيك مي
4: او تاخذ مي وتاخذ مصاري بس وكع في توقيع
1: ليش بدك توقيع
4: على الاراضي انها يخربها
2: ما
3: وقعته
4: لا
1: لا لا
4: يعني بدك تاخذ مصاري يعني ضرر الارض والمزروعات
2: ايوه
4: على اساس انك توقع انك تاخذ مصاري وماخذ يعني بعد شو شيء بيعها
1: خليني لابد اوقع عليه
4: عدادات
1: طلبنا
4: مرضوش
2: كلابت بالماضي كمان طلبنا
1: نعم قلنا يوم صار مد مع الارض يوم صار يبحشوا انا جيت عليهم يوم صار يبحشوا طلبنا منهم المي
4: حط عدادات مرشوه
1: قال ان شاء الله بنراجعكم بنشوف صاحب المعلم اذا سمح لكم نعطيكم ما ردينا رجعنا ثاني مره ما قبلوش يعني قالوا بديش طلبوا منا بدهم
4: احنا طلبوا منهم بيع مشترى مي اسهل
1: طلبوا طلبات اخرى منا بدهم ما وافقوش يعني مثلنا بدنا
2: they also said I remember once Nitzan asked them how come you entering without permission they said oh we're doing it all the time and no one ever complains and what they meant is we're doing it on Palestinians field all the time and no one ever complains because if they want to do it in Israel of course they ask permission before and they make all the papers and they take lawyers and but here you know they are used to this situation that they go into someone's field and the owner say to himself I don't want to get into troubles because they are settlers they are Yahud they are And they just don't do anything. They don't even complain. He said, I was really surprised that anyone was complaining. Usually they don't complain.
5: ولما بتش...
6: يعني...
5: لما بتشوفي مثلا أوري المستوطن اللي هناك وعنده مي بالحنفية صح؟
6: اه
5: وليش عنده وما عنده؟
6: لأنه يعني يمكن ما نقدر إحنا نجيب المي الكافي نصير نعمل زيه أشياء كافية.
5: شو يعني ممكن ما فينا؟
6: يعني مثلاً المي عنده أي وقت يعني بيجيبها وبعمل حنفية وبيزبط أموره وبيعملها المي بجيب
5: عنده بربيش عنده ماسورة
6: بسوي ماسورة سوى الماسورة وعملها ووصلت المي في أكثر ارتياح إنه مرتاح. أنا مثل إحنا يعني أبوي برن على واحد تا يجيب له مية وسويها في غلبة كثير
5: وانتوا ليش ما بتقدروا تجيبوا كمان بربيش زيه؟
6: ما بسمح لنا نعمل هالشيء.
0: Okay, this is a in the old traditional way to collect water. Here they collect water in the winter, so they will have some water later into the spring and the summer. Nowadays, they are not allowed to renovate these wells, and these wells need, not wells, cisterns, need to be renovated once in 2-3 years. So I will explain how it works. Like you can see that there are like little walls of stones that are coming from top of the hill to here and from top of the hill to there. And when the rain comes, the water are being collected or directed into this little hole. Here in this little hole, all the hard stuff is sinking. And from here there is a pipe that is leading to the cistern. And whenever there is rain, the water are flowing right here and flowing into the cistern and filling it. And then later on, they would come with a bucket and a rope, and they will simply bring out the water to give to the sheep. Of course, it's not clean water, it's not for drinking water, but for the sheep, it's good enough. So you can see, like, now this cistern is quite full, half full, one could say. Perhaps let's throw a stone inside. Yeah. And they have quite a lot around here. Like, let's say, I would say here in Samara they have about 15 of these ones.
7: Mm.
0: Because they cannot renovate it, so perhaps only 3 or 4 are still working. And we come, we the activists, we come and we help renovate it once a year. So we clean all the mud that is being collected and rebuild the walls, the little walls of stones that are here, that you can see here. So that's an interesting cistern. This one, because of the story. So this one, a few years ago, they brought workers to renovate it. And while they were there were about 2-3 workers renovating it. And the army came and arrested the workers and confiscated all their equipment. And we tried to find out what's the problem, and they said that it's because it's archaeological site, they cannot use, like, they're basically destroying an archaeological site. So I mean, it's ridiculous, but that's the funny excuses that they find.

0: اليوم احنا ما عنديش مي انا مثلا في البيت، خلص المي من عندي. ما عندي شلون ولا هون مي، بكره تجيب لنا، ما بقدر اجيب اليوم.
1: ما لا ماي بباي
0: ما عندي،
2: ما عندناش
1: ما عندي بكشاف ولا يخلها فيه.
2: خلاص
1: هسه الا ماي
0: لا بكره. رن على رافع حكى تليفون معاه قال له بقدرش اليوم صعب لا بكره.
2: في مضايقات جيش مثلا عند هناك عاملين حاجه، فكان نروح زمان نعبي على التراكتر، هسه ما بنقدر نصل التراكتر نروح يعبي. اذا بنروح بدنا يوم كامل تروح، بجوز يمرق بجوز ما يرجعونه، والناس في بحطوا اسمده بالهذا، ما معي موعد. اما الترافع يوم عبي لنا رافع بروح بيطولش، بس بده مبلغ كثير مش شوي.
1: وانت خلص المي عندك؟
0: خلص.
1: كيف بتدبري حالك بدون مي؟
0: بصعوبة يعني من غنم تاع خرفان باخذ، تاع الغنم باخذ باشابه، بدي اسوي، بدي اقضي يوم، بدي اقضي اليوم هذا. انا بدي اغسل، بدي اجلي، بدي اطبخ، هسه صعب.
2: يوم تخلص المي، يعني المي كل شيء، يعني بدنا نشرب، بدنا نغسل صحن، بدنا نعمل اي شيء في مي، ما بنقدر ولا نعمل الا كل شيء في مي.
0: احنا هو كل شغلنا مي،
2: كل شغلنا مي هون. يعني الاولاد هذول بدهم يتمشط، بدهم ايش؟ بدهم مي،
0: حمام،
2: حمام بدهم مي، ولا ما بلا مي ما بصير.
1: وكثير مرات بيصير زي اليوم انه بخلص المي.
2: خلص المي،
0: خلصت مره من عندي زي هيك، شريت مي كروزة اشرب مي، شريت مي مشترى ليش انا ما قدرش اجيب لي المي، وصعب ما فيش حدا راضي يجيب لنا.
1: شو يعني اشتريت
2: مي معدني؟
0: مي معدني
2: اشتريت من الدكان مي كروز اشربوا، ولا من مية الغنم نجلس هون بنشرب.
0: لا بشبع والله، ما عندها بش ذياب على البير غاد ياخذ الغنم يسقيها مي، بكا فيش عندي بالمره هون مي. عندي
3: ما في مي، ما في حياه.
1: المي الواضي بيقدر يتغير ولا بيضل زي ما هو؟
3: بيضل زي ما هو، ما فيش مي. ما دام فيش مي فيش حياة بكل دلة. أنا
0: بدي هس أنا مثلاً مثلاً عدا عن المخاصيم، عدا عن المشاكل المي، أنا بدي هس أطش مثلاً أنا أولادي ديني ربيع حلو بدي أطش، ما بقدر أقطع الشارع هون أطش أنا أولادي، مش عارفين. هس بدي أطلع من هون، بنزل للمستوطن برجعني، ممنوع يعني. أولاد المدارس ابني هاد وهاي بنتي، كل يوم بروحوا على المدرسه هناك بكفوا على الباص، بيطلعوا من هون ذياب بوصلهم، بخاف عليهم. كل يوم بنزلهم بطيحهم بوصلهم هناك وبرجع. كل شيء عندنا صعب، احنا كل شيء عندنا صعب، ما نعرفش يعني ناخذ حريتنا في شيء، يعني قدر محدود، يعني محدودين، تضييق كثير.
1: وبالمستقبل
3: زي شو بتساوي المستقبل؟
1: نفس الشيء،
3: نفس الشيء
4: مكروه.
1: وانتو
3: شو
1: لما بتكبروا شو بتعملوا؟
3: شو بدي اعمل؟
0: خايفين من المستقبل، خايفين، غامض، كل شيء غامض عندنا. احنا ما عندناش فيش متفائلين تيمشوا لك قدامنا. مثلا انا بنام وما بتاملش يطلع الصبح، في مشاكل بخاف، في الليل بخاف اولادي، خاف على بيتي.
3: الغنم مهمة،
4: زي بدي مي قصة.
0: لا في خوف، دائما خوف.
3: بحبوا
0: هون،
3: بحبوا
0: يقعدوا هون.
3: شوف فيش مضايقات، كان جاب خيم وقعد هون. أكلت بسكر.
1: مع إنه
3: مع إنه خرا فيش مي، شو بدك تسوي؟
2: البير،
3: البير كله جلاطة، مي وسخة المي البير.
4: ما تقدم سيسين.
1: يعني الواقع انه نقص ماي ما بخوف، بدك تجيب
0: الامان، الامان اهم شيء. المي جتنا نقص المي من ايش؟ قلت الامان، لو في امان بنصل المي من جيبها، فيش امان. تروحي هسه بتروحي دياب تجيب على التراكتر مي، ما في امان يرجع، ممنوع.